0: سلام تاني بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو اتيبيان امريكان كلتاوي وتادراو اسم معات كتيمن
1: تحنتك جبرات خلال أمريكا بزوان زنتايو نيتوبيا بسيكوا بزي كلولاو نخيت فتر كتنقوان تجيراون سقوم تغوزلا خمس خلو ترح متقاضي يوم زخلو
0: ما أسرتي حالا في بيت صحفة برس سيكريتاريات بريزيدنت جزيو محدار تقراي دكتور جبرو كحساي زملكات كابيني ستارمر تجمعو من سرات زلعلو وزلو وسانحتو لاينتس غابي سناي مكتتال أمريكا أب لعلي إرترا تنبيرو زنلو إقادا كم التلعلو أب زغالت ستلو أوان أمريكان إتيوبيان أب قرن أفريقا ستان من رقعن مدنفع كل التأويس من معات كم زفر ما قليتان أب منغو إرتران إتيوبيان بسنكي إتيوبيا أب قداي واننات كيح بحري زلعالتو حتو كل تيئن هقراتن أب داقماي كونات كي أطوا أب زس قالو زلو إيا أمريكا مس كل تيئن هقرات زلوا زمدناتا تدلدل زلا إزي أمريكا ترؤو زلا قداس النتن ركب مسكلتين هاقراتن أب ميزان تزوبا انتهي تسلوه هلو عوات قبر إكزابير نتنتان بوليتيكا كارن أفريقان ما أخلاي مبرأن عبد الرحمن سيد أبو حاشم الزراري بولو
1: تقدمي أمريكا بتج كوابتي هلاوية كتتكبر سلة تدلي أب جبوتي وتهدراو هلاوالوا مس إرتراز نبراقا مسحب تقدان قلن نسون تلعيلو لو سلزي بشانق إيتوبياون أب نقدن أب كالي السوافر ركبات المقبار نعا نأميركا نت هلاوية حقازي يخون مالتي زي تقدمي إيتي كالايكا بشانق إيتوبيا خمس زخل زغون عينت ناي أفتق بحري زي تلبمو أب قنص زيتو نعون أب معقات كحجز يخلي نيتوبيا نصر ملخت بمزداد بحروقن نايتي كباب زلوا حجرات كما جنب بحر زلوا كم إيرتران سوماليان كالوتن تناتن الأولونات كل فرق كم زي بلو أمريكا تدفع لوجداي كم زخنة ملختنا بيتوبيا يسدد معلتيو بتي كالوجن كا نيتوبياون زربح ناي كطبا وإقonomين كالركباتن كجبر كم زكالن زر ملختي يسدد معلتيو بتسالساي كبحورو نايتي أب تكباب زلوا إنجيج بشانق أمريكا نعو قرب كبزبالة بايتا ويصفحي كبصحو زلو يوم زمصد زلو أبزوان زي
2: أب قداي واننت كأيح بحري بتلقى قامي كاب قداما منستر أبي أحمد جميرو باستفلالي يسمى الزتاقر استفلالي يحطو خل عال تاني حنديو زي خل التعاو سمم معات نازي قداي بخامي خسألو يخل
1: أبزي مركزنا أمريكا نصر كويني تانيحو قداي ناي بحري ويكا ودب مستي ناي تي كبابي ودباويان حق قرأت زهنا مساعتهم تسامعكم تصرحوا قدايهم قبل صنيحهم كسب حجي سلزي أبز قدايزي تي إثيوبيا تدليو لولاو زهنا جزات أبكيح بحر الخلوة زبال نجر قبل نتي بلون بأميركا يهون بناي حبرة أوروبا كلوتون ولا تنعبي تاجرات كم بعد روسيا وصين بعبايا خات ناي يونايتد نيشن سكرتري جنرال نز قدايزي كم زي قبلو أنا تسيرهم لهم يوم نمجس إثيوبيا حلف تي إثيوبيا سلزي تي صلوا كلوة زغل انتايو تي أمارات ناي نقدي يخون ناي مسئر ترى يخون مسكالو تحقرات كلا زبو أبز دليلو قزي نعوتات كحقزو يخولو يوم أميركاويان نعو خصاصيو نابنات كل اتياخاتكم كوف بلومو بتنا عالم حقزو السنو بو مسرد حادث ممع بسحيلو من خل اتياتهم مبراتات عندها بو كوف كبلوم يخولو يوم زحينة صلوة كلوة قليو
2: أبز اوان زي أب إيران زلو وقئن معزعو معزعو بوهور مزن نك أيح بحري كما قداسي متحلال في نقداو مسمر ما أكلاي بحرن كم اون إسيان أقداس النتو إن عززي خيدلو أبز قداي أمريكا نيتيب أعز الساتف تقداس النت كهلو أي خيدلو كم أنت خاينو تسعد فوق إثيوبيا تاك خوني خالتبل.
1: اللي كعيرة حجز الدفاع لزولاد تبع قصر أمريكا مس إثيوبيا هون مس إيران مس كالوتن بتي أب وشمت ناي هرمز رخيب زولو ناي بيرشين غلف أبو ترخيب زولو تجمع مس إيران نعو كي معبل مو كي سفح فحنا بكي بحرينا باب المندب نخيب مسيو نزي حج نمو حاس زد يوم تناي كي بحر وسناس نزلوا حجرات يعني تحرقهم تزغل كاب يمنيو سلزي أب كدم يمن كسر عزق በኋላ ኃይልታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስዑድያን ግብፅን ኤርትራንያን ብዓብዩ ማለት እዩ ካልኦት ምናልባት ከም በዓል ሱዳን እውን ክሳተፎ ዝኽእላ ሓደ ናይ ሪጂናል ናይ ሬድሲ ሴኪሪቲ ዞን ክፍጠር ይከኣል እዩ ኦልሬዲ ከምኡ ተጀሚሩ ኣሎ ብስዑድያ ዝመርሐቶ ዝሓለፈ ቅርቡ ዓመታት ንዕኡ ኣጠናኺሮም ንኩሉ ኣሳቲፎም ዝከኣል ከዓ ዓቕሚ ሂቦም ኣቡታት ክሕግዙ ይኽእል እዮም ናይ ኢትዮጵያ ምምፃእ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካ ብፀጥታ ሸነኽ ተሓንቲ ካብኣቶም ክጠልብዋ ዝኽእሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ቅልውላው ከይትፈጥር ምስ ኤርትራ ኹን ምስ ካልኦት ተባሂሳ ቅልውላው ንከይትፈጥር ኣብዚ ምዕጋድ ጥራሕ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፀጥታ ተራ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ንክህልዋ እተን ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ሕጂ ዘፍቅዳ ኮይነን ኣይስማዓንን ብፍላይ ከዓ ግብፅን ኤርትራን ንናይ ኢትዮጵያ ተራ ብቀይሕ ባሕሪ ብሙሉእ ይነፅጎ እየን እቲ ናይ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ተራ ብዓይነት ጥርጠራ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሓደገኛ ገይሩ ስለዝርዮ ኣሜሪካ ነዘን ናይ ወደባውያን ሃገራት ከተገድደን ኣይትኽእልን እያ ኣብ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ንክህልዋ በዚ ምክንያት ተሓንቲ ክትገብራ ትኽእል ኣሜሪካ ኣብዝዋን እዚ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብሰንኪ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ተባሂሉ ቅልውላው ንከይትፈጥር ከጠንቅቕዋን ተገይራውን ስጉምቲ ክወዝላ ከም ዝኽእሉ ጥራሕ ምጥንቃቅ እዮም ዝኽእሉ
2: ተንታኒ ፖለቲካ ቅድሚ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቅን ኣብዱራሕማን ሰይድ ኣቡሓሽም ይቕኒየለይ
1: ክብረት ይሃብለይ
0: ሓላፊ ፕረስ ሴክሬታርያት ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ተኣሲሩ ህወሓት ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ብምምላስ ንኣቦ ወንበር እትውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት ገይሩ ብምስያም ካቢኔ ደብረፅዮን ኣብ ዝተኣከበየሉን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ብሓይሊ ኣኼባ ከም ዝተካየደ ኣብ ዝገለፀሉን ቅነ እዩ ማእሰርቲ ዶክተር ገብሩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ በዓልቲ እንዳ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ወይዘሮ ወርቃለም ኣረጋው ኣዘራሪብና ኣለና
3: ንሸት ሰዓት ክልተ ከባቢ እዮም መፅኦም ኳሕኩሕምና ክፈት ወ ኢሎምና
0: መዓዝ ማለት እዩ እዚ
3: እንታይ ዝኾንኩምኹም እንታይ ደሊኹም ኢና እዮም ዋኣፈቶ ኢልኩም ሕጋወትና ፈፈቱ ፈትና ዘምፅዎ ወረቐት የብሎም መታወቅያና ናብዚ ሓድነት መታወቅያ ነይሩ ፖሊሲ ሓደ እዚ ዝእጥቁ ምቅራ ክላፍ ሓደ እሱ ናብ ፖሊሲ ተኸዲዩ ነይሩ እዞም ሰለስተ ኳ ብዙሕ ቀልማት ስለዝነበረ ብዙሕ ተኸደኑ
0: ስለዚ ኣርባዕተ ሰባት እዮም መፂኦም ናብ መንበሪ ገዛኹም ማለት እዩ
3: ኣርባዕተ እዮም ማለት ይክፅዎ
0: ካብኡ ኸ
3: በቃ ክፈትና ክፈትና ትኸፍትና ትኸፍትና ኢሎም ከፊትና እዮም ታደሊኹም እንታይኹም ኮይንኩም እትናገርና ይካሉ ንምገር ዕድል ሃበና ይተባላልና ዝበረበሉ ዝበረበሉ እዩ ቃ ካብ ዝበዕል ግዜይ ክክደና ኢሎም ሒዞምዎ ሒዞም ዋዕትዮም ናብ ገዛ
0: እዚ ዝኸውን ዘሎ ትማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት ክልተ ከባብያዊ ኣቆፃፅና ማለት እዩ ኣበ እዩ መንበሪ ከባቢኹም ወርቃለም
3: ዲያስፖራ ልዕል ኢሉ ኣዲሳለም ዝበሃል መንበር እዩ
0: ዝኾነ ምክንያት ኣይሃቡን ንምንታይ ከም ዝወሰድዎ እቶም ዝተዓጠቀ ኣካላት
3: ምን ምክንያት የብሉ መውሰድ ዮ ምን ርዳእና ይከኣል ኣይረዳድ ዝተቕላላ ወይ ደፍኡና ነይሮም ዝበርበላ ዝበርበላ ኢልናና ለውለ ደፊኦም ክፈቢሎም ገዛእትዮም ገላቢጦም ዘለ
0: ፍተሻ ድዮም ኣካይዶ
3: ይመስለኒ ኣነ ክእትውን ይከኣል ኢላ ገዛ ዝበርበል ኢሎም ፖሊስ ዝኒዮ ዝማዕፀ ከባቢ እየ ነራ
0: ኣወበር
3: የጠጠው ኢላ ሰለስተ ዮም ዋዕትዮም ዝኾነ ኣብ ኪሱ ዝነበረ መታወቂያታት እዮም ስ ብተኪኖምዎ ፍራሽ ገላ ንዓኢሎም ገላሊፆምዎ ኣብ ውሽጢ ዘይፈለጡ ክዘንቦም ዝኣተው እንታይ ከም ተናገርዎ ክልተ ከባቢ ኮያነ ኣደገፍ ዝነበርኩ ቀትን ይኸሉ
0: ሕዚ በዓል ገዛኺ ዶክተር ገብሩ ሓላፊ ፕረስ ሴክሬታርያት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዩ ሞ ዝኾነ ዘሰክፎ ነገር ከም ዘሎ ይገልፅ ነይሩ ዶ እንታይ ትዕዘብ ነርኪ ቅድሚ ዝኩነታት ዝምግጣሙ
3: እዚ ዶ ይኮን ክብል ከይክእል ይበቃ ፈጡጣምር ይነበረኒ
0: ሰዓት ክልተ ከባቢ ኣዳፊኦም ወሲዶ ሞ ገዛ እውን ተፍትሽ ገይሮም ንቤተሰብ ንዓክሓዊስ እውን ከም ዝደፍኡ ኢክትገልፅለይ ዘለኹ ሞ ብድሕሪኡ ናበ እዮም ወሲዶ ሞ ሕዚ በዓል ገዛኺ ኣበ እዩ ዘሎ
3: ሓድነት
0: ናብኡ ከም ዝተወሰደ ሎ መዓልቲ ድክፈሊጥ ክ ትማሊ
3: ሎ መዓልቲ የፈሊጠ ማ ከናገርና ክበሉ ይከኣሉ ዝብልና ላዲኸ ብሉ ነሮም ከናገርና ክበሉ ይከኣሉ
0: ይፀርፉኹ ነይሮም ንዓኺ ሕዚ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኢ ክትገልፂ ዘለኸ ሎማዓልቲ ናፍቲ ዝተኣሰረሉ ፖሊስ ጣብያ ከይድኺ መእሰሪኡ ምክንያት ሓቲት ክዶ እንታይዩ ዘሎ ኩነታት ሎማዓንቲ ዘሎ እስክንገርኒ
3: ሓትትና ብርሑቅ ስለዝኾነ በቃ ሰላም ኢሉና እዩ ኣትበይ ምንም ተነጋገርና እዩ ነገር ይብልና
0: ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣይሓተትኩምን ድሕሪቲ ማእሰርቲ ንስድራ ቤት መፂኦም ዘዘራረብኹም ሰባት ኣለው ዶ ኣቦ ቆልዑ ድዩ ዶክተር ገብሩ
3: ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እዩ ብዝፈጠርዎ ዕግግር ምክንያት ማለት
0: كداف او خلون اخي كداف اخي كصرفخن كلو تم قلو عيري نيروم يوم مالتي كافتي غزياو من محدار خززراروكم اكلات اللودو
3: اسكا هزيني نكا مصدر مخناق بنتقلي يدل مجمرة مخناق بزي يتوسيدو بزي نادلنا يو ليو مثل الوصدو بنتقلي يدل
0: ورق علم بتعمق يزمسكنكي كبرتها باللي دكتور جابرو كحساي أماسيو كان استفتحك أدمينا بالستوديو مقتونا كبسدرقو أرقاقصنا لنا حزر ما حزرت زيناتات كنقركم من قد أير أسرال أب منغو نيروبن أسمران سموناوي نايت عنات براراتات بمجمار ن إرترا مس زوباون علم لخاون مربب مقو عزيا زراخب حدش مسمر كمزخافة تفليتوم زيب نيروبي أبيلو زحلف مسمر نفريات إرترانا بعداقاتات أفريقا مخلاي مبراق إيجيان أوروبا نمبسح عبي تراكس أو التسويتي قبرلو التكال كمزقلتو زي سقوم تزي أبتوم إنام عبلو زمتو عداقاتات نزر وحز نقدن سلط لوجيستيكن مدقاف زعالم ايوم بزوحات مرحت افريقا زي تسع تفلو وعلى افريقا فرنساين اب كينيا تخايدو ابتي اب نيروبي استخايد وعلى افريقا نقدمي تبهايلو استسيما اخيبا بريزدنت فرنسا ايمانويل ماخرون فرنساي اب اهجور افريقا استات عسران شوعات بيلين دالار زقمت وفري كم تقبرا فليتوم باريس اب معراب افريقا زنبرات سلوا انات داخمة اب زخادلو زلو اوانيا انفتا نبتن قزات بريطانيا زنبرا هجرات افريقا بمقبار نتو على اب كينيا كذا كايدو والسينام لعلوي بيت فردي دو أفريقا سدتينغاتات كال أي قزع واكي يحطو زقبر بينهيبو بمسارات حقا من قستاو بيت فردي زهابو وسانة حتت عقوا فلما زقربو حتون تتنسيقو كال أي عدل أي كرخبون أبتهاجر بفلاي أبلعلى أفريقا وين سدتينغاتات زفتسا مدقعتتاتن قوس قواساتن أبتهاجور شاولو تفاتيرو مسرحو يفلات بسنكي مزايك أدامي منيسر عباي بريطانيا زنكالو أبل علوي منقست زقات أما مكففال كابيني منيسترات بوقعك كابيو بركت زبالو منيسترات سر كارستارمر كابي سلطانو زوردلو قزاك أمت إيزوه علو عوت قبريك زابير
2: زيوم منستر زبيتاو قدات شابانا محمود تركبو منسترات كوينوم اتك أداما منستر كاب سلطانو زوردلو سليدا قزيخ أمت ألو وديو أي قبان كام منغوز بلو وحدات أبالات قابيني منسترات مخانوم تفليتو شبدوشتا حقستي منسترات ستارمر سراح دو كبل وينعون متك أزخ القزي قربخ أمت دحر مسوعوم تتكيو ملو كم اون كوزر نايتوم سر كير ستامر كاب سلطانو كور زيو أبالات بايتو عيو سبعان كلتن بسيحلو Ruth Jones, Andy MacDonald, and Paulette Hamilton, Dema, Nazis Abilom.
4: I want him to acknowledge the fact that
0: نبز قصلا حفشوا مرت أكم زي مرحنا كم استجن زبا كفلت أناي دلي نز قصلا عسرت عمتات قدام أي منستر خون كم زدل قليتيو وسئت اتخابيو مرت أن ترينا كم أي خونني سلزي أزيو بنتصر كردان قبسلت أنا زور دلون نحدش مرحى سلوت سرعة زلوا مس